0: Саламу алейкум.
1: Буш баш?
0: Привіт. Доброго
2: дня.
0: Приходь до нас.
3: Common Voices.
4: مرحبا بكم من جديد في Common Voices من راديو كوراكس. حلقتنا اليوم هي من راديو كونيكشن في برلين.
5: Welcome again, our listener. Welcome to a new episode from Common Voices from Radio كوراكس. Our episode today is from Radio Connection from Berlin.
4: في الساعة الأولى من هذه الحلقة يتحدث عن الوحدة. الوحدة مشكلة عالمية تؤثر على الناس من جميع الأعمار. وفقا لمنظمة الصحة العالمية يعاني منها واحد من كل 6 أشخاص حول العالم، مما قد يؤثر أحيانا إلى عواقب وخيمة على الصحة البدنية والنفسية. تتناول هذه الحلقة موضوع الوحدة تحديدا من منظور اللاجئين الذين يعانون بشكل خاص من صعوبة التواصل والحواجز اللغوية والتميز في ألمانيا. يشعر حوالي 5 اللاجئين بالوحدة كثيرة، ولحسن الحظ تتيح أماكن اللقاءات والمشاريع فرصة للتبادل وتعزز التكامل والتماسك الاجتماعي. خلال البرنامج يتحدث المتضررون وموظف في مشروع بين مارتسن سود في برلين عن تجاربهم. البرنامج متاح باللغتين الفارسية والألمانية.
5: In the first hour, it's spoken about loneliness. Loneliness is a global problem affecting people of all age. According to the WHO, World Health Organization, one ex people

0: Come on, Voices!
1: Unsere heutige Sendung drehte sich rund um die Musikgruppe Darawish. Wir haben mit den Brüdern Hamza und Abbas Kabani gesprochen, über ihre Anfänge in Berlin, ihre Instrumente, die kulturelle Vielfalt in ihrer Musik, sowie über Integration, Politik und Alltag. Und wenn ihr mehr über die Band erfahren möchtet, findet ihr ihre Termine und Musik auf Instagram unter dara.wish, wie das englische Wort wish, wie Wunsch.
2: أنتم تستمعون إلى راديو كونكشن وحلقتنا اليوم كانت عن فرقة دراويش الموسيقية واستمعنا فيها إلى الأخوين حمزة وعباس قباني وتحدثنا عن بدايتهما في برلين وعن الآلات الموسيقية التي يستخدمانها وعن التنوع الثقافي في موسيقاهما بالإضافة إلى مواضيع الاندماج والسياسة والحياة اليومية. للمزيد من المعلومات عن الفرقة ومواعيد حفلاتها يمكنكم متابعتهم على انستغرام في الحساب dara.wish تكتب كما تكتب في الإنجليزية wish.
1: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung. Für mehr Informationen besucht gerne unsere Webseite auf www.radioconnection-berlin.de. Und wenn ihr mögt, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Dann gibt es wieder eine neue Folge von Marzahn am Mikro. Bis dahin eine schöne Zeit und tschüss.
2: وإلى هنا نصل إلى نهاية حلقة اليوم من راديو كونكشن. للمزيد تابعوا موقعنا على الانترنت www.radioconnection.berlin.de. نلقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج مرتسان على الميكروفون. من هنا إلى ذلك الوقت نتمنى لكم أوقاتا سعيدة وإلى اللقاء.
3: Radio Connection.

0: ولهون أعزائي المستمعين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من راديو كوراكس. من وجه تحيتنا لراديو كونيكشن لهالحلقات الحلوة، يا رب تكون تنال أعجابكم. نتشكركم كتير وشكرا لاستماعكم لنا، ومنشوفكم بحلقة جديدة مع موضوع جديد.
1: And now we are coming to the end of our episode from Radio Corax. We are thanking Radio Connection that they did this nice episode with the music and psychological issues. And we hope that you spend a good time with us. And we will meet for the next episode from Radio Corax from Common Voices.